سوقنا ايام تكذيب والقلب يبلى بالامور العظايم الغيظ لا يغير عليك المفاهيم جور الزمن وانطالبه وبدايم باشر سباق